دوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها حبوها كيف الحياة كاملة جعلوها

دنيا تنكد رجوان كيفاش تطفى دوانا ما اسمع ديكني ني غرمان برشا ديكني ني فرجان نرني غير بالوان منسان نرني داغي بام قلال نرني يبا ما نسان نرني يبا مسنقال.

سي مجال انت فقنا ماذا تقرا وتكون تي غفيني كيتا تي بانسلان يا سيلان طلم تقرا وسوف ورات وبس طلع قادمين فاتنا تقبل دخلت هين الزان دخلت ويك تعقد وتي وبنت وتي سي تبي تستعدي بس تبين مخلنها باش انت شريكا

0: سفاهة والويل والكدر مدالنا بلادنا إلى يوم النشر مدالنا بلادنا إلى يوم النشر خروجها سفاهة والويل والكدر كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا
1: francemusique.fr Okora Monde.

هتف القلب ونادى يا أميري يا حسين واشتكى جمر البعاد ولك أبدى الحنين.

يا أيها الأكبر تسقى من الكوثر اذهب إلى المختار ما أقصر الأعمار.

0: اسمي.
1: ما عندي اي مشكلة بهالقصة، ما بعرف ليه انت عطيها هالقد اهمية. يعني
0: من الافضل انك تحتشمي. عم باكل مش قادر اكل علقة إذا العوم اللقمي. أرجوكي إنك تحتشمي.
1: قاعدة هيك أنا قاعدة هيك ما حدا إله معي شي.
0: لو ممكن إنك تحتشمي.
1: يا الله لشو جينا لهون نحن؟
0: أنا خايف يتعبوا فينا من دون ولا علمك ولا علمي.
1: أنا هيك قاعدة ما رح غير قعدتي، هيك بقعد عادة.
2: هيدا بيجي دايما لهون.

0: لو تسلت لك.
1: ما شفت ابن حكومي غيرك هالايام صوته طالع.
0: انا نبضتي قوي.
2: اسكت. نحن كمان بيطلع لنا دار مطرب الحاجز بده يغني.
0: مين مطرب الحاجز؟
2: حضرته ابو اسعد فياض.
0: بس حضرته ما شاء الله هيئته بقوص.
1: ومطرب
0: يا ابو اسعد انت على راسنا وعيننا، بس لانك من الفرقه ولا اسمك على البرنامج.
2: الرجال اتعذب واجا ما بقى يسوى نكسر له بخاطره.
0: ولك هيئته جاي يقاتل.
1: ابدا هيدي بدله الطرب.
0: بس هيدا تدخل بشؤون الفرقه.
1: وين تدخل؟ شو شايف الدبابات بالسهله؟ الله عرف عني تصرخ لي شقوف قبل ما نعلق نحن وياك.
0: وشو بدي اعرف؟
1: قول المطرب ابو اسعد فياض بغنيه حزينه.
0: صحتك يغسل عين وسلاح ومراجل ولشو الغنية الحزينة؟
1: يا أخي المنطقة ما بتنطرب إلا حزينة. آخ أعطونا الدوزين.
0: صوتك مش مزبوط على الموسيقى.
1: لا مين قال مش مزبوط؟
3: مش مزبوط.